ثاني كاس نرقص الدوحة حقو قرد وفون يما عين إدد ونيت تكبرت في اللزق صنت روح نغيت ألا تحيي

نلقى على خير رح نقري ديث كل رضيح أي غيس في ليدون واش نبدأ دي دي كفرا إني إتقنتوك وانا أوينا يبقى زكت سننتيني إبنا حنك إيا ويكي إذ يلم الكردرنا أقلينتي ويتوريد فلتي بالأروح يا بكي إدكتي يحر الله أخي كنت

تحت سيدي ربي تايرينو في كنوس كيف تغسي غيكا كنوس كيف تنسرس كنوس وزيد يا يوفا انا مسمار اكسي لجأنا سيور ياد الايوف يا تراسي جليات تين الناس البزاوي اختاري سقمرا اي انزيد تسواني الشيت تنحد وجري اي غير خلف ربي تاكري تارزق لنتي تضنحت اسانه اتيا وجراحت ببندي ويغنى

حي الأشجارات اللي قورني الصغي توقف يسري اللي بلاد يا غيت تسانو تشدر زونكي سيزري السيف يا غنوين غازا واتنا المحب تطال.